0: Ingat kepada manhaj al-muwazanat. Ingat kepada manhajnya Abul Hasan. Ali al-Halabi datang yang berikutnya. Jangan berselisih, satu ma'had kan kita ini. Ma'had al-Ansor. Antum yakin bahwa Allah punya asma, punya sifat. Antum beriman kepada takdir, ya kan? Sama kita. Sudah, kita bersatu. Ma'had al-Ansor. Jangan berselisih.
1: Ya saya bicara ini karena kebetulan di Ma'had al-Ansor. Kalau di Ma'had Salafi Jember, ya contohnya Ma'had Salafi Jember. Sama.
0: Atau salah satu ustadznya. Satu ustadz mengatakan, ya, bahwasanya Imam Samudra mubtadi'un dalun. Perlakuannya, perbuatannya adalah bid'ah dan ia mubtadi'.
1: Yang satu mengatakan, ustadz jangan, dia pejuang, pahlawan yang peduli terhadap umat. Sama-sama ustadz,
0: satu lembaga, maka kita berta'awun dalam perkara-perkara yang kita sepakat. Jangan kita berselisih, perselisihan kita tentang orang lain jangan menjadi sebab perselisihan kita dalam satu ma'had ini. Jangan, jangan.
1: Min sufiin, yang berikutnya, sufi. Antum yakin enggak bahwa tarekat-tarekat sufi dan para tokohnya itu ahlul bid'ah? Hah? Ambil contoh siapa yang antum suka untuk jadi contoh? Hah? Terlalu banyak. Ya. Yang satu mengatakan pimpinan tarekat sufi Naqsyabandi misal. Hada sufiun dalun mubtadi'.
0: Yang satu mengatakan, enggak, jangan ya akhi, yang adil. Saya melihat dia sholat malam sejak jam 2 malam hingga menjelang subuh. Ya, puasa di siang hari. Hah? Bersedekah, lembut kata-katanya, tersenyum, tidak pernah lepas dari zikir lisannya. Anda katakan mubtadi', enggak bisa.
1: Nah, oh, sudah. Afwan. Jangan kita berselisih. Jangan. Antum teman kita. Kita kan satu yayasan.
0: Saya sebagai wakil ketua, antum sekretaris. Masa berselisih gara-gara orang lain? Ini manhajnya Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Min harakin, anggota pergerakan-pergerakan yang ada, Hizbut Tahrir, Taqiyuddin Nabhani, saya atau sebagian dari antum meyakini hadza mubtadi'un mu'tazili. Mu'tazilah gaya baru. Yang satu mengatakan la, dia peduli kepada umat, mengkritisi pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang salah, perjuangannya untuk umat.
1: Jangan berselisih gara-gara ini ya akhi, kita saudara. Masya Allah, mau dibawa kemana ya Halabi Salafiyin? Mau dibawa kemana oleh Anda?
0: Nah, dan yang lebih parah, dia garis bawahi semua dia. Wa min ghairi dzalik, dan dari mubtadi' yang lainnya, yang tidak hanya sufi, tidak hanya khawarij, tidak hanya haraki dan yang lainnya. Berarti termasuk Syiah Rafidhah.
1: Jangan berselisih bahwa barakallahu fikum, Naam Ahmadinejad adalah Syi'i. Atau dengan kata lain, afwan, jangan kemudian perselisihan kita tentang Ahmadinejad, ya, menyebabkan perselisihan dengan kita. Jangan.
0: Jalaluddin Rahmat aja contohnya. Hah? Kalau di antara kita ada perbedaan, satu menyatakan Jalaluddin Rahmat ini baik, orangnya, solidaritasnya tinggi, ukhuwahnya luar biasa, kalau berceramah santun.
1: Ya. Yang satu menyatakan itu Syi'i, Syiah dia. Jangan berbeda, jangan berselisih gara-gara orang lain. Ya ikhwani barakallahu fikum, inilah salah satu maskot Radio Roja, TV Roja.
0: Apakah pantas setelah ini kita mengatakan boleh mendengarkan, mengikuti, mengambil ilmu dari Radio Roja, dari TV Roja,
1: baik untuk awam apalagi untuk salafiyin? Sungguh saya katakan yang merekomendasi Radio Roja atau para pematerinya atau para pengelolanya, dia telah menyesatkan umat baik dirasa ataupun tidak dirasa. Nasihat saya adalah bertaubatlah. bertobatlah dengan baik wahai saudaraku. Dan jangan khawatir, Allah itu Tawwab, Maha menerima taubat dan memberi taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. Semoga Allah beri kesempatan kita untuk melanjutkannya ba'da salat zuhur bi'idnillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'd, pada malam hari ini atau hari Jumat, tanggal 12 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani hafizahullah ta'ala wara'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia, khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadarah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara talabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kantush hafizahullah ta'ala fa'ila al-Syeikh faliyatafaddal barakallahu fikum.
3: Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخواني في الله في هذه البلاد الطيبة، بلاد إندونيسيا بالأخص، إخواني أتباع السلف الصالح في معهد منهاج الأثر في مدينة جنبر الواقع في جاوة الشرقية، حفظ الله أهلها والقائمين على هذا المعهد وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. كما أني والله لسعيد جدا لأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم ونشهد ملائكته الكرام ومن حضرنا من الإنس والجن وما شاء الله من خلقه أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد، فيا إخوتاه سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه. لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم أجل بما عوافر هذا الدين، وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المدخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما حتى صارت محبته علامة على السلفية وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة أو الوقيعة في أهل الأثر. وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة. فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به وأن ينصر به السنة ونصره بالسنة، وأن يجعله غصة في حلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدأ بالإملاء من هذا الموضع. فأقول إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق، لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة. فكم والله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري حتى انتهى ذلكم الشر الذي عطف بالجزائريين في حقبة التسعينات من القرن الميلادي الماضي، ولله الحمد والمنة. فهكذا هم الأئمة والعلماء يقفون فدا منيعا أمام الشرور فلا تنالوا المسلمين بسوء. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا وأن يجعله وأن يجعل فيه الخير والصلاح لكل من حضر وسمع وأن ينفع بكم. هذا اللقاء في التعليق على جهود ونصائح الإمام ربيع التي وجهها ويوجهها لكل السلفيين في العالم حرصا منه على جمع الكلمة على الحق، ونختار من نصائحه الكثيرة المباركة إحدى كلماته التي نفع الله بها. وأذكر في هذا الموضع أو أقرأ بعض ما ذكره رحمه أو حفظه الله من تلك النصائح الطيبة المباركة، نصيحة جعلها للسلفيين في فرنسا، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما يسر الله. قال حفظه الله تعالى: لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هنالك تيارين قد ضربا الدعوة السلفية في صميمها، تيار الشدة والإفراط وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريط، وكلاهما قد أثخن فيها وكادا أن يأتيا على البقية الباقية من أهلها، وإن الله قد حرم كلا من الإفراط والتفريط لما ينطويان عليه من الأضرار والشرور، وشرع لهذه الأمة التوسط والاعتدال، وذلك هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وفيه الخير كل الخير والسعادة، كل السعادة والنجاة من المهالك. ولما رأيت خطر هذين السيارين وجهت عددا من النصائح إلى الشباب السلفي في كل مكان، فأرجو أن تلقى ترحيبا وقبولا لدى إخواننا وأبنائنا وأحبائنا السلفيين. لقد ضمنت وبشدة تلك النصائح بحث الشباب السلفي على نبذ كل أنواع الفرقة والاختلاف وإلى التآخي في الله والتحاب فيه، وإلى الرفق ببعضهم البعض، وإلى الحكمة والموعظة الحسنة لمن يقع في خطأ. وإني لأؤكد الآن أن تلكم النصائح، وأحثهم على المبادرة الجادة الصادقة في نبذ الخلاف وأسبابه واستبداله بالوفاق والتآخي، وآمس أنا وكل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها أن نسمع كل ما نصب إليه ونطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف النقيض ودفنه وإعلان المحبة والتآخي. والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى والجد في نشر هذه الدعوة وإبراز جمال جمالها عقيدة ومنهجا وأخلاقا. أخي الذي يظهر لي أن هذه الاختلافات بينهم ليست في عقائد ولا في أصول الدعوة ولا في المنهج، وإنما هو قيل وقال وخصومة وجدال في أشخاص بالغوا في تعظيمهم وهم لا يتجاوزون أن يكونوا من طلبة العلم. أسأل الله أن يحقق ما نصبوا إليه جميعا من جمع كلمة السلفيين وتآلف قلوبهم والهدى. انتهى كلامه رحمه الله حفظه الله. نعم إخواني، فهذا هو الإمام ربيع الذي تشرئب القلوب بحبه، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وقد قمت بتفريغ كلمة أخرى قصيرة ألقاها حفظه الله وسدده مع تصرف يسير في بعض الألفاظ لغرض التوضيح لما قد يشكل في فهمه، حيث قال حفظه الله: وأنا أناصح وأسعى وأسعى. نعم، فأقول انتهى كلامه، فأقول: نعم والله إنا لنشهد على حرص الإمام ربيع على النصيحة، كيف لا، وهو بذلك يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي امتلأ قلبه حرصا على المسلمين، حيث قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من بين يدي. الحديث رواه مسلم عن جابر. فلقد سعى الشيخ حفظه الله ولا يزال يسعى بالنصح والتوجيه، وصار يحمل هم هذه الدعوة في العالم كله، فجزاه الله عنا خيرا. ثم قال حفظه الله: أعرف أنه مخطئ لا شك، لكن أعالج. أنا أقول الذي يخطئ يعالج. المريض إذا سقط نذهب به إلى المشفى، لا نضغط عليه فنقتله ونقضي عليه. انتهى. فأقول: نعم، هذا الرفق من أئمتنا الذي ورثوه عن السلف، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق وهكذا هذا كما رواه أحمد عن عائشة وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم عن عائشة أيضا فالمخطئ يصبر عليه ويناصح ويعالج لا يعان عليه شياطين الإنس والجن لا يعان عليه شياطين الإنس والجن وقد جيء برجل سكران إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بضربه قال أبو هريرة رضي الله عنه فمنا الضارب بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم أخرجه البخاري فتأملوا يا إخوتاه كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج هذا المخطئ وهو من المسلمين أمر بأن يضرب الحد الشرعي حتى يكون علاجا له من خطيئته ويعينه على طاعة الله وفي نفس الوقت عالج من يقع منه أو قد يقع منه الشدة عالج من قد يقع منه الشدة الغير شرعية فنهى عن إعانة الشيطان على هذا المخطئ فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج أليس الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر ولا يغفرون لهم ما صنعوا فهكذا هم الحدادية ثم قال حفظه الله تعالى هؤلاء الحدادية إذا جرح جرح صغير يهلكونه وإذا سقط لا يقوم يهلك أي عندهم وإذا تخيلوا أو افتروا عليه أنه أخطأ فلا بد أن يقوم إسلاميا ولا سلفيا ولا حتى إنسانيا هذا وحش منهج وحشي يفترس الناس ظلما وعدوانا لا يفعله إلا أخس الوحوش وأقذرها فهذا منهج مرفوض يا إخوة منهج أنشئ للتفريق والتمزيق بارك الله فيكم انتهى كلامه نعم إخواني في الله فالحدادية لسان حالهم يقول: ويل لمن أخطأ لا نقبل فيه توبة ولا رجوع. يا إخوتاه، الشرع يحرص على التقويم وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فديننا دين الرفق واللين، ليس الدين الهدم والإسقاط، ما دام أنه يمكن العلاج والشفاء من تلك الأمراض. فتأملوا كيف صبر علماؤنا ومشايخنا الكبار على المخالفين، ونصحوا لهم مرارا سنوات طويلة وهم يحاولون التقويم، حتى يحصل الإياس من رجوعهم وتوبتهم، فبعد ذلك يحذرون منهم ويحكمون عليهم بحسب مخالفاتهم. فالرفق عباد الله من أجمل الصفات التي تحلى بها هذا الإمام ربيع وإخوانه الأئمة النقاد. ولقد صدق أبو الفضل العراقي الحافظ حيث أنشد قائلا: لم أرى مثل الرفق في لينه أسرع للعذراء من خدرها من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها. ومعنى هذا أن من استعمل الرفق في معاملة من يستحق الرفق فإنه يكون أسرع من المرأة البكر إذا أسرعت للاختفاء حياء من عيون الأجنبي. وهكذا يقتدر على إقناع المخالف فيطيع، كما يصعب استخراج الحيات إن دخلت جحورها. فالشيخ سلمه الله وعافاه ووقاه كل سوء ومكروه اتصف بالرفق واللين مع من أخطأ، فإن كان الخطأ في أصول السنة وثوابت المنهج السلفي كرر النصح والبيان مرارا حتى يحكم المخالف على نفسه ويأبى الرجوع بعد ذلك، فيحذر منه ويحكم عليه بما هو أهله. وأما إن كان الخطأ لا يتعلق بالأصول فإنه يأمر بالرفق والنصح بحسبه، لكن إن لم يكن ثم خطأ ولا انحراف إلا في نظر بعض الناس، فحينئذ يأمر بالصلح والصبر على بعضنا البعض، وينبه المخالفين على أن هذا من حظوظ النفس وعمل الشياطين في التفريق بين الإخوة. ولذا تراه يكرر على أبنائه شباب هذه الدعوة بضرورة التآخي والصبر على بعضهم البعض ما دام أن ليس ثم أصول فاسدة يدرج عليها أحد الطرفين. ثم قال بعد وكل منهج يفرق ويمزق فهذه علامة واضحة عليه كالشمس أنه منهج مبتدع. ومن شأن منهج السلف التجميع على الحق جمع الكلمة ووحدة الكلمة ومن شأن البدع التفريق. فإذا رأيت منهجا يصدع بالباطل ليس بالحق فهذا منهج باطل ومنهج مبتدع. انتهى كلامه حفظه الله. نعم إخواني، جاء في المثل من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. وكلنا إخواني في الله يعرف وربما يحفظ قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى أن قال الله عز وجل: فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحرة إخواني في الله يسعون إلى التفريق بين الزوج وزوجته وبين الأخ وأخيه وبين القريب وقريبه، وهؤلاء الحدادية يفرقون بين الناس. انظروا إلى هذا الإثم العظيم الذي حصل عند هؤلاء الحدادية، فإنهم يفعلون فعلا شنيعا، فعلا خبيثا. وهذا والله لا يذكرني بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فذكر أحدهما فقال: إنه كان يمشي بالنميمة، فهذه النميمة أن ينقل الأول وأن ينقل الرجل كلام الأول إلى الثاني بقصد التفريق والعكس. نعم، يفعل هذا الفعل من أجل التفريق. فإخواني في الله، الله عز وجل أمرنا بالتآخي، ولا يخفاكم الآيات الواردة في هذا الباب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. فينبغي علينا إخواني أن نراعي هذا الأمر، نراعي الائتلاف، وننظر أن الله عز وجل أمرنا بهذا الأمر، وينبغي علينا أن نراقب قلوبنا، فإن الشيطان كثيرا ما يقذف في القلب أمورا ليست بواقعة وليست بصحيحة، فينبغي علينا أن نراعي هذا الأمر. ولا يخفاكم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم يجري من ابن آدم مجرى الدم فينبغي علينا أن نضيق على يجعل لنا على إخواننا شيء وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على تضييق مداخل الشيطان وإننا والله لقد بلغنا ما وقع بينكم كما تألم كل الشيخ وذكرنا كلامه حفظه الله تعالى الذي قرأناه أنه قال وأنا آمل من كل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها إلى أن قال نتطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي إخواني في الله ينبغي علينا أن ننظر إلى الغاية نحن كفريق يا إخوان نحن كفريق ينبغي أن نتكاتف وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل إلى قومه وأمره أن يدعو إلى الله عز وجل وفوق هذا لم يجعله الداعي الوحيد بل جعل له وزراء وجعل له معينين بل لقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون له معينين وزراء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله من قبل إلا كان له حواريون وأصحاب فهؤلاء الذين يعينونه ويقفون إلى جانبه هم الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن بعض جهات العون قال إني لا أجد نفس ربكم من قبل اليمن أي التنفيس على المسلمين والإعانة فهذا هو المطلوب المنشود أن نتعاون على طاعة الله عز وجل كن إخوة وننبذ ماذا الخلافات وننبذ كذلك أي شيء يتعلق بهذا الأمر ما دام أن ليس بيننا أصول فاسدة ولا منهج منحرف وإنما قد تقع الخصومات في أمور شخصية فهذه نضعها جانبا هكذا ينبغي أن نكون وقد حرص الشيخ حفظه الله في كثير من جلساته وهو يناصح ويسعى في لم الشمل وربما سمعتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن فكذلك ما وقع عندكم وقع عندنا والحمد لله أيضا تقاربت إن شاء الله تعالى القلوب وتركنا ذلك والحمد لله عز وجل فالسنة تجمع على الحق وعلى الصواب وأما البدع هي التي تفرق وهي التي تباعد بين القلوب لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا كل خير عنكم وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا يأتي إلا بشر. فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سميع الدعاء ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: جزاك الله خير شيخنا، حبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في إندونيسيا على الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم.
3: آمين. الله يبارك.
2: سلام على بقية المشايخ في عدن.
3: إن شاء الله. الله يبارك.
2: نعم شيخ.
3: حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أبي محمد صلاح قندوش العدني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، telah selesai menjelang waktu isya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita serta amal soleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas salat Isya biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustaduna Al-Ustad Ruwaifi hafizahullah taala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Melanjutkan kajian sebelum salat zuhur tadi, kita sekarang berada pada bagian kedua, masih dalam konteks kewajiban atas para suami yang wajib ditunaikan untuk para istri. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan para istri kalian untuk menegakkan sholat dan bersabarlah dalam menegakkan sholat itu, sekaligus memerintahkannya kepada istri. Otomatis perintah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab dan kewajiban seorang suami adalah mengontrol sholat istri, baik mengontrol dari sisi waktu pelaksanaannya, jangan sampai istri kita punya kebiasaan menunda-nunda waktu sholat dengan misalkan alasan-alasan masakan belum selesai atau ada pekerjaan ini dan itu yang ingin dia tuntaskan. Akhirnya dia menunda waktu sholat tersebut sampai batas waktu yang tidak disukai oleh Islam, apalagi sampai keluar. Kita semua tahu bahwa di antara amalan-amalan terbaik, Rasulullah mengatakan ketika ditanya ayyu amalin afdal, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah, disebutkan beberapa di antaranya as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terbaik adalah menegakkan sholat di awal waktu. Maka Anda sebagai suami, walaupun sedang berada di luar, di tempat kerja atau di perjalanan, apalagi saat di rumah, Anda bisa walaupun di luar mengontak istri untuk mengingatkan dia sholat tepat pada waktunya. Di saat di rumah dia masak misalkan, belum selesai, sudah tinggalkan dulu masakannya, kamu sholat. Oh ini nanti rusak masakannya, cepat saya bantu sebentar, kamu sholat. Aku sudah sholat, kamu sholat, aku yang menjaga ini. Demikian seorang suami membantu istrinya untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, perintah pada ayat yang tadi kita dengarkan bersama di surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu untuk menegakkan salat dan sabarlah engkau dalam menegakkan salat, sekaligus memerintahkan istri menegakkannya, termasuk mengontrol tata cara salat istri. Karena makna menegakkan sholat, iqamatus sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Iqamah, menegakkan, itu termasuk menegakkan syarat-syaratnya, syarat-syarat sah sebuah sholat, rukun-rukunnya, rukun sahnya sholat, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan saat sholat. Akan lebih baik lagi jika diperhatikan dalam perkara mustahabat, perkara-perkara yang hukumnya mustahab, yang sangat disukai untuk dilakukan saat sholat. Dari mana kita tahu syarat-syarat sholat itu apa saja, rukun-rukunnya bagaimana, kewajiban-kewajibannya apa saja, dan perkara atau amalan yang mustahab saat sholat apa saja, kalau kita tidak belajar? Otomatis kita harus belajar untuk menjadi pemimpin. Pemimpin pemegang tongkat komando di rumah tangga. Kalau tidak belajar, Anda tidak akan mampu mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Bagaimana cara berwudu istri? Sudah benar enggak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah belum? Itu bagian dari upaya menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau di atasnya. Memerintah istri untuk melakukan salat. Kenapa dipentingkan masalah salat? Karena seorang hamba muslim yang memiliki keseriusan memperhatikan salat, baik waktunya, tata caranya,
5: kekhusyuannya, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, dia akan menjadi seorang Muslim yang memiliki perhatian serius terhadap

0: Jenis taubat yang pertama bukanlah jenis taubat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertaubat atau beristighfar dengan jenis taubat yang kedua. Apa itu jenis taubat yang kedua yang mustahab? Yaitu min tarkil mustahabbat wa fi'lil makruhat. Ini penjelasan pertama dari kalangan ulama, yaitu Nabi beristighfar dari meninggalkan sebuah perbuatan yang sifatnya mustahab atau perbuatan yang sifatnya makruh, tidak berdosa. Nah, bukan dosa. Misalkan kalau kita hari ini saya enggak sholat duha, hari ini saya enggak sholat duha padahal tadi ada kesempatan untuk sholat duha. Astagfirullah, astagfirullah. Biasanya pagi hari saya bersedekah. Sedekah wajib atau mustahab? Mustahab, tidak wajib. Saya enggak sedekah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, atubu ilaihi. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Di pagi hari tadi mestinya dia banyak membaca zikir pagi. Zikir pagi. Subhanallah, hari ini dia lupa karena sibuk ini menghitung-hitung modal yang harus disiapkan hari ini, berapa keuntungannya, piutang yang belum ditagih, mana itu, ini itu, sampai lupa zikir. Sampai dia, ya Allah, pagi tadi saya enggak berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Demikian seterusnya. Pagi ini mestinya saya duduk, sebagai suami duduk sebentar dengan istri, menghibur dia supaya dia senang, sedikit memberi nasihat agar imannya bertambah. Hari ini saya tersibukkan dengan dunia. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Istri juga demikian. Mestinya tadi pagi saya menyediakan kopi untuk suami. Hari ini saya lupa, saya tidur, saya malas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini namanya taubat yang apa? Mustahab. Biasanya pagi hari dia menemui ibu, ibunya sendiri. Tanya, bu, sehat bu? Gimana hari ini bu? Semalam bisa tidur gak bu? Sekedar tanya. Atau ibunya kalau di luar kota dia telpon, bu gimana semalam bisa tidur atau ada gangguan bu? Sekadar itu. Hari ini dia lupa
1: karena sibuk dengan anak istri. Istighfar, astagfirullah, saya enggak belum nelpon ibu, astagfirullah, saya belum nelpon abi. Ini istighfar yang sifatnya apa? Mustahab. Yang kedua, kenapa Nabi beristighfar dan memperbanyak taubat sampai sehari bisa 100 kali? Bahkan di satu majelis duduk, beliau beristighfar sampai 70 kali. Ini sebagai bentuk teladan bagi umat. Mengajarkan kepada umat contoh yang baik. Agar menyibukkan lisannya dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah. Mengingatkan umat agar sadar atas kesalahan-kesalahannya. Sekarang pertanyaannya, kita ini pada posisi yang mana? 5 atau 6 menit lagi kita akan mengakhiri bagian pertama dari kajian kita, yang insya Allah akan dilanjutkan selepas sholat duhur atau ba'da duhur, selesai sholat sunnah, rotibah langsung. Siap ya? Nah, siap insya Allah. Kita akan lanjutkan selepas sholat duhur. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwa manusia, umat manusia ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Ini kita mau mengukur diri kita masuk yang mana. manusia itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah yang dinamakan dengan al-abrar, atau disebut juga dengan as-sabiqun. Ini golongan pertama yang tertinggi. Al-abrar atau juga disebut dengan as-sabiqun. Maknanya secara bahasa kita as-sabiqun adalah orang-orang yang selalu mendahului dalam amalan soleh, berlomba-lomba dan terdepan. Ini as-sabiqun. Golongan kedua adalah al-muqtasid. Al-muqtasid ini ya melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Ini golongan kedua, menengah. Golongan kedua apa? Al-muqtasid.
0: Kalau yang pertama tadi, al-abrar, dan diberi nama juga apa? As-sabiqun. Tidak hanya yang wajib-wajib yang mereka lakukan, yang mustahab, dia berlomba-lomba. Mustahab di waktu pagi, di waktu duha, di waktu siang, di sore hari, di malam hari, di tengah malam. Terus dia berlomba-lomba. Tidak ada satu amalan soleh kecuali dia bersegera melakukannya. Tidak ada sebuah ibadah kecuali cepat dia melakukannya. Baik ibadah yang sifatnya nampak, terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga, ataukah amalan yang tidak nampak yang dia lakukan di tengah malam, ataukah yang dilakukan oleh kalbu, oleh hati, ikhlas, jujur, tawakal kepada Allah. Terus dia pupuk, dia benahi, dia benahi, dia benahi. Dia sangat sensitif, sangat sensitif. Ada satu amalan, itu sebelum saya lakukan, cepat dia lakukan. Yang itu belum saya kerjakan, cepat dia kerjakan. Ini as-sabiqun. Yang makruh-makruh, dia tinggalkan. Ini apa? Makruh hukumnya. Wah, jangan. Enggak haram. Kamu enggak berdosa. Iya, tapi ini bisa melalaikan saya dari ibadah. Menyebabkan hati saya menjadi keras. Loh, ini enggak haram, cuma makruh. Kata orang sekarang, cuma makruh. Iya, tapi membuat hati saya lupa Allah. Menjadi hati saya ini sulit tersentuh dengan nasihat. Menjadi hati saya sulit tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Saya enggak lakukan yang makruh. Ini siapa? As-sabiqun. Atau diberi nama apa? Al-abrar. Golongan kedua, al-muqtasid. Al-muqtasid ini yang melakukan yang wajib. Ini wajib, wajib. Kamu sebagai suami wajibnya gini, dia kerjakan. Kamu sebagai istri wajibnya gini, kamu sebagai ayah begini, kamu sebagai dai wajibnya begini, enggak dilakukan. Enggak boleh gini, dia tinggalkan. Tapi kadang-kadang dia jatuh pada dosa. Kadang-kadang dia tergelincir. Melakukan yang haram. Melakukan riba. Pernah membentak ibunya. Pernah tidak menunaikan hak istrinya. Atau dia sebagai istri, dia pernah menggolimi suami. Atau sebagai tetangga, seorang muslim menggolimi tetangganya. Atau dia sebagai pedagang, pernah tidak jujur kepada orang, mengurangi hak orang. 1% hak orang dia kurangin. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Tobat. Ini golongan kedua, namanya apa? Al-Muqtasid. Golongan ketiga adalah adz-dzalim. Seorang yang berbuat zalim dengan dosa-dosa. Yang wajib ditinggalkan, yang haram dikerjakan. Yang wajib ditinggalkan. Sudah tahu dalilnya, Al-Quran mengatakan gini, wajib loh. Gampang, santai aja. Ini dilarang loh oleh Nabi. Nabi mengatakan kamu jangan melakukan ini. Wis gampang, itu Nabi kan dulu. Sekarang kita jangan terlalu keras lah beragama. Jangan terlalu kenceng. Ini golongan ketiga. Apa bedanya golongan pertama, kedua, dan ketiga terkait masalah yang sedang kita bahas?
2: Insyaallah penjelasannya akan kita bahas dalam bagian kedua, season kedua selepas sholat duhur insyaallah ta'ala. Semoga Allah membantu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'd. Pada malam hari ini, atau hari Jumat, tanggal 12 Jumada al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untayan ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani hafizahullah ta'ala wara'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia, khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadarah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara talabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kantush hafizahullah ta'ala. Fa'ila al-Syeikh faliyatafaddal. Barakallahu fikum.
4: Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه. وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخواني في الله في هذه البلاد الطيبة بلاد إندونيسيا، بالأخص إخواني أتباع السلف الصالح في معهد منهاج الأثر في مدينة جنبر الواقع في جاوة الشرقية، حفظ الله أهلها والقائمين على هذا المعهد وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. كما أني والله لسعيد جدا لأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم ونشهد ملائكته الكرام ومن حضرنا من الإنس والجن وما شاء الله من خلقه أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد، فيا إخوتاه سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه. لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم أجل ما عوافر هذا الدين، وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المدخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما حتى صارت محبته علامة على السلفية وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة أو الوقيعة في أهل الأثر. وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة. فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به وأن ينصر به السنة ونصره بالسنة، وأن يجعله غصة في خلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدأ بالإملاء من هذا الموضع. فأقول إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق، لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة. فكم والله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري حتى انتهى ذلكم الشر الذي عطف بالجزائريين في حقبة التسعينات من القرن الميلادي الماضي، ولله الحمد والمنة. فهكذا هم الأئمة والعلماء يقفون سدا منيعا أمام الشرور، فلا تنال المسلمين بسوء. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا وأن يجعله وأن يجعل فيه الخير والصلاح لكل من حضر وسمع. وأن ينفع بكم هذا اللقاء في التعليق على جهود ونصائح الإمام ربيع التي وجهها ويوجهها لكل السلفيين في العالم حرصا منه على جمع الكلمة على الحق، ونختار من نصائحه الكثيرة المباركة إحدى كلماته التي نفع الله بها. وأذكر في هذا الموضع أو أقرأ بعض ما ذكره رحمه حفظه الله من تلك النصائح الطيبة المباركة، نصيحة جعلها للسلفيين في فرنسا، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما يسر الله. قال حفظه الله تعالى: لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هنالك تيارين قد ضربا الدعوة السلفية في صميمها، تيار الشدة والإفراط وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريط، وكلاهما قد أثخن فيها وكادا أن يأتيا على البقية الباقية من أهلها، وإن الله قد حرم كلا من الإفراط والتفريط لما ينطويان عليه من الأضرار والشرور، وشرع لهذه الأمة التوسط والاعتدال، وذلك هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وفيه الخير كل الخير والسعادة، كل السعادة والنجاة من المهالك. ولما رأيت خطر هذين السيارين وجهت عددا من النصائح إلى الشباب السلفي في كل مكان، فأرجو أن تلقى ترحيبا وقبولا لدى إخواننا وأبنائنا وأحبائنا السلفيين. لقد ضمنت وبشدة تلك النصائح بحث الشباب السلفي على نبذ كل أنواع الفرقة والاختلاف، وإلى التآخي في الله والتحاب فيه، وإلى الرفق ببعضهم البعض، وإلى الحكمة والموعظة الحسنة لمن يقع في خطأ. وإني لأؤكد الآن أن تلكم النصائح، وأحثهم على المبادرة الجادة الصادقة في نبذ الخلاف وأسبابه واستبداله بالوفاق والتآخي، وآمس أنا وكل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها أن نسمع كل ما نصبو إليه ونطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف النقيض ودفنه وإعلان المحبة والتآخي والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى والجد في نشر هذه الدعوة وإبراز جمال جمالها عقيدة ومنهجا وأخلاقا. أخي الذي يظهر لي أن هذه الاختلافات بينهم ليست في عقائد ولا في أصول الدعوة ولا في المنهج، وإنما هو قيل وقال وخصومة وجدال في أشخاص بالغوا في تعظيمهم وهم لا يتجاوزون أن يكونوا من طلبة العلم. أسأل الله أن يحقق ما نصبوا إليه جميعا من جمع كلمة السلفيين وتآلف قلوبهم والهدى. انتهى كلامه رحمه الله حفظه الله. نعم إخواني، فهذا هو الإمام ربيع الذي تشرئب القلوب بحبه، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وقد قمت بتفريغ كلمة أخرى قصيرة ألقاها حفظه الله وسدده مع تصرف يسير في بعض الألفاظ لغرض التوضيح لما قد يشكل في فهمه، حيث قال حفظه الله: وأنا أناصح وأسعى وأسعى. نعم، فأقول انتهى كلامه، فأقول نعم والله إنا لنشهد على حرص الإمام ربيع على النصيحة، كيف لا، وهو بذلك يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي امتلأ قلبه حرصا على المسلمين، حيث قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من بين يدي. الحديث رواه مسلم عن جابر. فلقد سعى الشيخ حفظه الله ولا يزال يسعى بالنصح والتوجيه، وصار يحمل هم هذه الدعوة في العالم كله، فجزاه الله عنا خيرا. ثم قال حفظه الله: أعرف أنه مخطئ لا شك، لكن أعالج. أنا أقول الذي يخطئ يعالج. المريض إذا سقط نذهب به إلى المشفى، لا نضغط عليه فنقتله ونقضي عليه. انتهى. فأقول نعم، هذا الرفق من أئمتنا الذي ورثوه عن السلف، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وهكذا هذا كما رواه أحمد عن عائشة، وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم عن عائشة أيضا. فالمخطئ يصبر عليه ويناصح ويعالج، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن. وقد جيء برجل سكران إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بضربه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. أخرجه البخاري. فتأملوا يا إخوتاه كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج هذا المخطئ وهو من المسلمين. أمر بأن يضرب الحد الشرعي، حتى يكون علاجا له من خطيئته ويعينه على طاعة الله. وفي نفس الوقت عالج من يقع منه أو قد يقع منه الشدة، الغير شرعية، فنهى عن إعانة الشيطان على هذا المخطئ. فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج، أليس الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر ولا يغفرون لهم ما صنعوا؟ فهكذا هم الحدادية. ثم قال حفظه الله تعالى: هؤلاء الحدادية إذا جرح جرح صغير يهلكونه، وإذا سقط لا يقوم يهلك، أي عندهم. وإذا تخيلوا أو افتروا عليه أنه أخطأ فلا بد أن يقوم إسلاميا ولا سلفيا ولا حتى إنسانيا. هذا وحش، منهج وحشي يفترس الناس ظلما وعدوانا، لا يفعله إلا أخف الوحوش وأقذرها. فهذا منهج مرفوض يا إخوة، منهج أنشئ للتفريق والتمزيق. بارك الله فيكم. انتهى كلامه. نعم إخواني في الله، فالحدادية لسان حالهم يقول: ويل لمن أخطأ لا نقبل فيه توبة ولا رجوع. يا إخوتاه، الشرع يحرص على التقويم وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فديننا دين الرفق واللين، ليس الدين الهدم والإسقاط، ما دام أنه يمكن العلاج والشفاء من تلك الأمراض. فتأملوا كيف صبر علماؤنا ومشايخنا الكبار على المخالفين، ونصحوا لهم مرارا سنوات طويلة وهم يحاولون التقويم، حتى يحصل الإياس من رجوعهم وتوبتهم، فبعد ذلك يحذرون منهم ويحكمون عليهم بحسب مخالفاتهم. فالرفق عباد الله من أجمل الصفات التي تحلى بها هذا الإمام ربيع وإخوانه الأئمة النقاد. ولقد صدق أبو الفضل العراقي الحافظ حيث أنشد قائلا: لم أرى مثل الرفق في لينه، لم أرى مثل الرفق في لينه، أسرع للعذراء من خدرها، أسرع للعذراء من خدرها، أن يستعن بالرفق في أمره، من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها، يستخرج الحية من جحرها. ومعنى هذا أن من استعمل الرفق في معاملة من يستحق الرفق فإنه يكون أسرع من المرأة البكر إذا أسرعت للاختفاء حياء من عيون الأجنبي. وهكذا يقتدر على إقناع المخالف فيطيع، كما يصعب استخراج الحيات إن دخلت جحرها، إن دخلت جحورها. فالشيخ سلمه الله وعافاه ووقاه كل سوء ومكروه اتصف بالرفق واللين مع من أخطأ، فإن كان الخطأ في أسطول السنة وثوابت المنهج السلفي كرر النصح والبيان مرارا حتى يحكم المخالف على نفسه ويأبى الرجوع بعد ذلك، فيحذر منه ويحكم عليه بما هو أهله. وأما إن كان الخطأ لا يتعلق بالأصول فإنه يأمر بالرفق والنصح بحسبه، لكن إن لم يكن ثم خطأ، لكن إن لم يكن ثم خطأ ولا انحراف إلا في نظر بعض الناس، فحينئذ يأمر بالصلح والصبر على بعضنا البعض، وينبه المخالفين على أن هذا من حظوظ النفس وعمل الشياطين في التفريق بين الإخوة. ولذا تراه يكرر على أبنائه شباب هذه الدعوة بضرورة التآخي والصبر على بعضهم البعض ما دام أن ليس ثم أصول فاسدة يدرج عليها أحد الطرفين. ثم قال بعد وكل منهج يفرق ويمزق فهذه علامة واضحة عليه كالشمس أنه منهج مبتدع. ومن شأن منهج السلف التجميع على الحق جمع الكلمة ووحدة الكلمة. ومن شأن البدع التفريق. فإذا رأيت منهجا يصدع بالباطل ليس بالحق فهذا منهج باطل ومنهج مبتدع. انتهى كلامه حفظه الله. نعم إخواني، جاء في المثل من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. وكلنا إخواني في الله يعرف ربما يحفظ قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى أن قال الله عز وجل: فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحرة إخواني في الله يسعون إلى التفريق بين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين القريب وقريبه. وهؤلاء الحدادية يفرقون بين الناس. انظروا إلى هذا الإثم العظيم الذي حصل عند هؤلاء الحدادية، فإنهم يفعلون فعلا شنيعا، فعلا خبيثا. وهذا والله لا يذكرني بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فذكر أحدهما فقال: إنه كان يمشي بالنميمة، فهذه النميمة أن ينقل الأول وأن ينقل الرجل كلام الأول إلى الثاني بقصد التفريق والعكس. نعم، يفعل هذا الفعل من أجل التفريق. فإخواني في الله، الله عز وجل أمرنا بالتآخي، ولا يخفاكم الآيات الواردة في هذا الباب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. فينبغي علينا إخواني أن نراعي هذا الأمر، نراعي الائتلاف، وننظر أن الله عز وجل أمرنا بهذا الأمر، وينبغي علينا أن نراقب قلوبنا، فإن الشيطان كثيرا ما يقذف في القلب أمورا ليست بواقعة وليست بصحيحة. فينبغي علينا أن نراعي هذا الأمر. ولا يخفاكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم يجري من ابن آدم مجرى الدم فينبغي علينا أن نضيق على يجعل لنا على إخواننا شيء وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على تضييق مداخل الشيطان وإننا والله لقد بلغنا ما وقع بينكم كما تألم كل الشيخ وذكرنا كلامه حفظه الله تعالى الذي قرأناه أنه قال وأنا آمل من كل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها إلى أن قال نتطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي إخواني في الله ينبغي علينا أن ننظر إلى الغاية نحن كفريق يا إخوان نحن كفريق ينبغي أن نتكاتف وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل إلى قومه وأمره أن يدعو إلى الله عز وجل وفوق هذا لم يجعله الداعي الوحيد بل جعل له وزراء وجعل له معينين بل لقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون له معينين ووزراء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله من قبل إلا كان له حواريون وأصحاب فهؤلاء الذين يعينونه ويقفون إلى جانبه هم الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن بعض جهات العون قال إني لا أجد نفس ربكم من قبل اليمن أي التنفيذ على المسلمين والإعانة فهذا هو المطلوب المنشود أن نتعاون على طاعة الله عز وجل كن إخوة وننبذ ماذا الخلافات وننبذ كذلك أي شيء يتعلق بهذا الأمر ما دام أن ليس بيننا أصول فاسدة ولا منهج منحرف وإنما قد تقع الخصومات في أمور شخصية فهذه نضعها جانبا هكذا ينبغي أن نكون وقد حرص الشيخ حفظه الله في كثير من جلساته وهو يناصح ويسعى في لم الشمل وربما سمعتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن فكذلك ما وقع عندكم وقع عندنا والحمد لله أيضا تقاربت إن شاء الله تعالى القلوب وتركنا ذلك والحمد لله عز وجل فالسنة تجمع على الحق وعلى الصواب وأما البدع هي التي تفرق وهي التي تباعد بين القلوب ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا كل خير عنكم وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا يأتي إلا بشر. فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سميع الدعاء ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
3: جزاك الله خير شيخنا، حبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في إندونيسيا على الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم.
4: آمين. الله يبارك.
3: سلام على بقية المشايخ في عدن.
4: إن شاء الله. الله يبارك.
3: نعم شيخ.
4: إيه الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أبي محمد صلاح قنتوش العدني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، telah selesai menjelang waktu isya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita serta amal saleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas salat isya biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustaduna Al-Ustad Ruwaifi hafizahullah taala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita akan melanjutkan rangkaian majlis pembahasan tentang sikap umat Islam terkait dengan tragedi Palestina. Pada hari ini kita akan membahas atau juga menjawab salah satu pertanyaan terkait dengan sikap umat Islam. Setelah kita mengetahui dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa sikap umat Islam yang harus segera diambil adalah terkait dengan doa permohonan pertolongan untuk saudara-saudara kita al-mustadha'afin di negeri Palestina.